عندي 6 أولاد وزوج مرض. ما يقدر أحسب سوسي فما تيني أسوستان بس وما زاد أوزا المرض نترال المرض نترال شو؟ نقول ما تزيستي على لوكال. يقول المرض شنو ما كسر أتحم مرض سير. هنا في الكات هي فاتين هي أتحم مرض سير بعرف ما لمن. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Seseruk Nagamaka, Ula Lost, Nutella, Paya Mutuka, Rube, the Pesitara of Morus Nima Afetado. You don't have a son of them. You don't have a son of them.